استوعد ستار وتشردي بسداد نور راس نوما تساس تاع الفرنوات نوروم سداس عاسي خديسي فيداس رام وكسيد لي شم ودمو في شم القسم السجدي لاش داس العرض تتستا